تحية لفلسطين حرة من نوتنغهام. نحن هون محبوسين معكم إرنستو شحود ببث مباشر إلى داخل فلسطين، قصة أخت الاحتلال وقصة أخت الصهاينة.

دايما مع ارنست شحود من نوتنغهام. نحن هون علقانين من ورا مش بعرف نيك السخت هاي دي كورونا فيروس. يعني انا ونتالي كنا عم نهرب من لوك داون للوك داون, من حجر لحجر, ما بدنا ننسرب. بالاخر انتهينا بنوتنغهام ولا سكرت كل الدنيا علينا. Strictly Vinyl of course.

على أرصفة الشارع وتتوه عيناه في عتمة آخر الليل. لو كان لدي أم أراها تغني لطفلها وتعلمه العد على يد دون أصابع.

تسير بخطى بطيئة تبحث عن دواء السكري بين القذائف، تبحث عن مكنسة القش لتتنظف كل هذا الدمار على عتبة منزلها المدمر. لو كان لكم قلب، لو كان لكم قلب لما علقتم أمنياتهم السخيفة على أشجارنا، لما علقتم أمنياتهم السخيفة على أشجارنا.

مهم. لو كان لكم قلب، لو كان لكم قلب لأنقذتم البحر من غرور السجانين. لو كان

تنسى لا هننسى طب ولسه طب ولسه طب ولسه طب ولسه طب ولسه مش هننسى طب ولسه طب ولسه طب ولسه لا ولسه مش هممنا السن يغز في لحم الخصب أبين نيل تبين سن أنا عملاق في السن تألف فما ما تلف في فرق السن